كلامه بصر ذكيف نركب بار ذكيف جواب علينا حدي كل مرق التناب ألد التناب دنيا بوري فايدة لك ازدد سد زوزاديه